Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

0: انت لما ترص بتسخف بين اني بص متدخله بين انك مصو فكه اقفل الشباك للبورصه يفشخنا لو بتعرف تلعب كيبورد مش فارقه بالذات في مجالنا وفر بقى دبل لما جالنا برضو قلنا لا عشان ده مش كاش بالنسبه لنا فجابوكوا انتوا بدلنا مطره مازن وات ذا فك اسمي بقى عمر بس لازلت هضبه
1: حبش
0: أدي
1: أدي
0: لقى
1: خبي
0: مشها
1: هدي
0: لقى
1: هجري
0: كنسل
1: أوبر
0: إلغي
1: تاكسي
0: أبيو
1: بر بر بر بر
0: تعتك
1: ودي
0: بعملها فور كاش مش فور فن لما اعملها بتبقى دون انا تقيل مش بادنس انا رخم 3-2-1 انا اجمد من الدي جي اللي اسمه سولومان بعمل كل حاجة حلوة في نفس الوقت ساكالانس بقطع بدون اي استثناء
1: بدون اي
0: زي الرزلة والشودار زي الكبدة مش هتمشي بالحب ده مش هبتة الاسفار بيبقوا ستة ها بودي جارد بيبقوا جتة موقع دولارات على البافيتا والكلام ده في اي حتة محتاج ستايل ليست وانا في بيتنا كل يوم بالظبط الساعة 6 بيجيلي على الواتساب الباليتا ومش بناقشها عشان انا بثق فيها جدا
1: حدش
0: أدي
1: لقى
0: خبي
1: مشها
0: هدي
1: لقى
0: هجري
1: كنسل
0: أوبر
1: إلغي
0: تاكسي
1: أبيو
0: بر بر